واستمر الله تعالى رضوان يخص عصابة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع وما

ابن قسي واسمه مجمر وسمي بقسي الارتقاش في بلاد القطاعة القسية. ابن قسي

بالحرمية وسمع في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الله تعالى ورباه.

ونطقت بحمله كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية، وخرت الأسرة والأسنام على الوجوه والأفواه، وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودوابها البحرية، واحتست العمر

زاحت من ظلمات الشك دجا، ونتوسل إليك بشرف الذات المحمدية. ومن هو آخر الأنبياء بصورته وأولهم بمعنى، وبآله كواكب أمن البرية وسفينة السلامة والنجاة، وبأصحابه

وعيه وتسهل لنا من صالح الأعمال ما عز ذراه وتعم جمعنا هذا من خزائن منحك السنية برحمة ومغفرة.

جوهرية وتحل سدور المحافل المنيفة بعبود حلا. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد خاتم الأنبياء.